اي وحش الشاشة سبع البراري ناكح الكل اللامبالي ضر مطر الغزيرة

0: قلبي من حديد ولك صفري المديد. انا اسعي البح صوتي فيش حفله.
1: I don't want niggas sound like me on no album.